0: A feeling, am I Yukuro? Wells Radio, 89.3 FM. The time is 6 p.m. from Wells Radio, 89.3 FM. Your preferred wholesome radio.
1: Lati ikoni konga agbemogbe 89.3 FM gerege lago mefa irolelu
0: 89.3 FM, your preferred wholesome radio.
2: Oh yeah, if you like sports wella, make a reason you sports assembly on Top World Radio 89.3 FM. You won't hear latest gist, analysis.
3: باعت الكرة من جانب اسبانيول تمريرة خابصة دبت في الدفاع رونالدو كريستيانو على اليمين رونالدو مر رونالدو عاد في مهارة يا عيني يا كريستيانو جميلة من رونالدو هذا كله والكل يقول أنه ليس في مستواه هذا الهدوء عطى من الأول رونالدو مر جميلة من رونالدو جميلة من كريستيانو
4: يا كابر لدرتا برشاوي Assistència de Xavi, més cap a la dreta per a Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, immens Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
5: Nani. Mourinho! Oh, wonderful! What a goal! And what a time! In what a place! What a player! Wayne Rooney out of this world! 2-1 United!
6: One of the great goals in the history of the Man United.
7: Señoras.